زين دوكان اني معنا زين دوكان اني معنا نكiganiro متغوريكو نغاديو غاكيزا مخلشكيزوا انيسيوسي كوبا اساها 11 نيكيتشي زو مغيتوندو كوشيكا اساها 12 زاغاتوندو uhoraho nuvuge kuko umusabyi wawe nteze amatwi.